خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات برضا فانا رماسك اما كيك انو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت اندر سلطة تركتب